قزيارة قزيارة تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم من تقري دابا ومن خليا بيراني من شروتي من الشعب ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة روك بهيالا زين وشهرينة مم وفرهات شوم لبي أفينة خجو سيابا

هند خبات و خوين و رنج هما شاوا هروا بچت هند خبات و خوين و رنج هما شاوا هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي پايتخت و سينور بجيت يان ملتك

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكوتك شكولي

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح رح

يار مرحبا جان مرحبا اهلا وسهلا مرحبا تو بخير هاتي خوشي هاتي كل سر سران

0: الأسماكي دشمن مثلهم شوكين
1: بلی گهداری من جارا کدن سلاف جبو وام دوری مجارا وگرا خلکن سریکانی ناکنش بوی باجاری واو تشتی کدهلوی داری بوارا چی بو شاوکی کومندس پیکی دا جیانی سرزمان وکی تیما ما هفکار مایی رادیو آرت هجی بری خدانا وی داریش بر بانگس پیدم هفکار من دورین علی هفکار من نبیل سپوک و جوان شهاب و کمیرا وام به دورا چون و حمیل وی داری تختیه کرن دورین لگل من استیدیوی دورین صبح بخیر بعد بخیر اسلامت چو هاتن
2: صبح بخیر بعد دیانا و صبح حمی گدارین رادا آرت و بخیر
1: دورين هجرتش مرزي إذا تربح حزبك هدوه كنجي خلق تون هون ساعات شيء ده مش مير مشيان تون بتشرنجي شيء أبو شو وراء شيء أبو الميدان
2: نهال قولي كوميتا كوش برين سري كاني دس نشان كروب ده طباخي واتا ده روجا دشمي روجا كون بونا يكامين كرواني مال باتن كوش برين سري كاني بو كوبري خبتن باجاري سري كاني اما جي وكا تيو مصطفى آرتا يعني راستي جي ام خود بين دنگ خلقي خواب طيبت كو ام دس جه هكا ناف خوينة مجاري كبي في رنگي ده هلبت جس ما نافلت سري سبهي و ام الودري كوم بو ساعش شي سبها و مبري خدا باجاري حسكي طيبت باجارو كي توين ناصر بگوندواری باجاری حسی که پیش مقابلی کامپا واشو کانی که خلق سری کانی راسی 7 سال خود ده در باس کرو بون لوی داری ام کن بود اما ام گهانی یعنی قافله همو همه بی حاضر بول که امی ای داوی بون که ام گهانی رغمی که ام بریا يعني حفت ونيفاجي أم الويداري بون قالك خلق الكومبو براسي دي منك جودا بوش بوي خلق السريكاني أم هر عالمين جيكي هر نجيكي هر عالمين كو چانطي ما لسر ملي ما بتوركي ما حاضر بو أم باري خبطن جيكي نديار لفي جاري توركو چانطا دكتن هندر بار هلقران دكتن أوتومبيلان ودزاني بو باري وان دكو داري تشتا خوش أف بو يعني دي مني خوشي أوي داري چو بو كامبا كل بران باري ما بو حيا رادايكي والا بو بو في جاري خلق كوني خواه مالا خواه تشتي كو كيلو بالي نافا دستيوان دابو خستبون هندر سيارة خوده وحاضرية خوه وغيرا مالا خواه تكر دباكو قالك جوان ويكي ناز ذكرن تابت اي قندان و اي باجر كو مالا وان العرديه شخولو جمرا قوتن متشند هبيفين ديتن لقال هن جنان قوتن مالا مال عرديه لدي سامي كوني خوب خورة ببن هجايا بوما كوني ما لسر خاكا ما بباشتركو كوني ما ادنافا كام بيدا با راستي جي اف دي من قلق الويداري هبو هستي خلقي جودا بو ديانا هستي خلقي وقاري بشتي 7 سالان خلق نادزاني بون دما كو دركتن سالة ده 1019 و كوي 7 سال دناب باري ده با هر دو قوتن جبر باري سري كانت بي وشي ده درباس بو بو يعني ده 1004 و بشتي 7 سالان و هر دو چون و دهاتن ما هكي 7 دكتن نابري لي 7 سال زيادة بوش بوي خلقي اخوهم بو راسي جي وخيال نذكر باكي او روجي ورلة دما كوهاتي جي خلق وكانا بشوازي او روجي كرن بقرية خواه دما تبان تشتغلي يعني جمزان حيا بچوكان جنان حيا ميران ما حسري چافي وانديت مروندكي چافي وانديت چافي حر كسي ويا كي دقوت امنريا وقرينة ليه بلكي والتقرير عمدا دي مجي ويا كي قوت وقرا في جاري ويدس بيكا كساقام قريب جبوي وينا ودم دريج بي يعني واستقرارك دائم بفي جاري يعني جدي صاحبري وان وتوريكي وان تيكي وجيكي نديار ف راسي حركو ساعتك وقافلي بريب كتا نيزي تردبو ويكي بهتر لسر روي خلقي دس نشان دكر جبوي وينا جي بقشتي دي مني قافلي وكومبونا خلقي لتوينا يبفي رنجيبو برياكو امبري كفن
1: هم بريكتن هزن أولهية هجر از بحث بكم جواري أولهية ده كي بورهات حطاني كدري بوربون دما كو هن درباز بون پیشوازي الويدري چاوابو كسل پیشياوا هبو
2: شباب بشتري كو امدا باشي حاضري تمام بو لتويناي امريكت نيزيكي نهنها هناك درباس براستي جي لتويناي هزن اولا كاريا هندورين حاضر بو امن العام جي حاضر بو تي من هورتوني حاضر بون تي من هاي فاسو جي لوداري حاضر بون بكروارة مشيان مريا حسكي تلتمر قرده دست حيا تلتمري هر او هزب مرابون هر امنكي دمشيان راستي جي بندكي هبو بشيا خلقي بشوازي دكرن آبيد دانا خلقي روشي باشتر دكرناش خلقي را جبلي ويج يعني ولو مورال دانا خلقي راستي جي ما تلتمري درباس كريا عالية ما قرتي حيا عالية جي روش تمام بو هزنا ولا كاري ايكو بسر بحسكي يعني بارتقا حسكي بمرابو لج عالية وبيدا تو هزنا بو كروان بتانا صاري خواري اخو تمام كر تاني بندين كنترولي از باورم ايكو غريداي ايدي قندواري سري كاني وتلتمري ايدي لسري هابون راستي جي بيشوازيا خلقي دكر تسلاف دكر سلاف ادقراندن او ترس نبو او هستاكو ام برب جي كي نديار و يانجي ن اولاد تشن ن براستي جي هر ام درباس بون دمو دزيه كي خالك كنترول يا تركي جي لدري هابون لدي ساجي دما دباشي دبون الكروان دنريتن لتبرتك كي ترد فعلك نبو كروان يا خو تمام ذكر بهساني حياكو ام جيان دويرا مدويرا درباس كرت الحلفي وام درباسي باجار بون خالين امن العام نكد بشواز يا خالكي دبون للخالي خويا نورمال بون از باورم جيكو هروج دچنوي وخلاص دكن بدوري يعني كاري خو دوام ذكر ام جيان باجار دهات چعفري كروك چاوا العفرينجي نقطاك خالك كومبوني هبايا هناك بشواز يا خالكي كربانا سركرده بانا رايدار بانا بر برس بانا ريفا بر بانا مدير منطقي با يعني دواتا كسكي هبانا لبشيا في خالكي با في كرواني باكو بريوان دابا بشواز يا وان كربا ليدفرده اذنبو دماكو اذنبو ام يكسر درباسي باجار بون بكروان را كيفا مدهات جوشا ما خوش براستي جي ام درباسي باجار بون حفت صال درباس بوية مورالك دجي خدا بو هستك كو ما دخوس راستي جي ام هست بكن دما ام درباس ببن لب درباس بونا باجار و تاودي ماني بشوازية تنادي تي هرچند برياكو ام درباسي باجار ببن قندن هاور دوري شكران دابت نسر خلكي دستي خوجوان راد كرن تدي ليها بون جحر دو بيك هاتيان اسوي بيجم جميران بريا جنان و لب درباس بونا باجار تقيا ما حطي او دي من قشتي هاتا قهرتن
1: چه دي من چه بول وي داريت ما دي من ديتن او ازن زانم او پرچه فيديو كو هاتم بلاف كرن او هولدانين عازبوني ويريش جبوي خلقه ده هاتا كرن دورين حطاكو هون الوي داري بون تشتكي بفيرن جي چه بو چاوا بو وكس الوي داري ديت
2: ما كس ناديت كاستن كوربي شوزي خلكي من نديت متنين او لكاريديت او لكاريجي هرج برز ذكر بتابت ام دزجه راغاندني رخصه طاوه هي ودستور خستيانا اما وكا ارتم كحكاري محمو قانونيه وكان ابيش ام قاضي اخوان نافيج بكو ام حصبت ستندر دوري بكن فاما توش كالي مرادر نكتي لهستكي ناراميه ابو ازوي بيجم تشاف قالك بون سياره وعربه زادت شنو دهات موتور بربو نبا باجير ده تنت زانيبو افروشا باجار يا نورمال حر دمولوي يجبركو قافلات هاتية خلق باجار بخوجي دقلاق دن أفجي يعني تشتك النزلال هبو درش ما يا قافلية وقرك بأولابو وبرومتبو يعني دفيا أبو كتنسيقة كزيدة ترهبا دياركو تنسيقة كتام نبويا نها ديانا لغوري كوكوميتا كوشبارين سري كاني يجمرهو شسد مالبات نابيوان هاتبو أو شسد بتمامين نحازر بون وكنا بحازر يخوا نكرو بون كو بريخو بدن باجاري خوا 410 مالباتا أوانا نابيوان هاتبو جبلي ويفا دماغو عملتوين بون قوت هجمار نزيكي 405 واتهنك مالبات هابون هاتو بون خو بخش كربون كو درباسي باجار ببن لناوي وان نهاتو بو إجار دفر دامي بسكنا مي بيجن قالو كسن كو چوبون ومالي وان نوالا بون أف كسن كو ناوي وان نهاتو بو يا أبو خط زعيف بونا كاد تنسيقي دهبو كو خلق چوبون وبري خدا بون جيه كي نديار وكستافي آرتاي أم جريا نوا باجار نوا چان تاخان و ما كرد سري كانية ديتن كرد هبون على سري كانية نكو تاني دقافيلة دبري هناك وغريا بون هناك بالأساس شمالي خدر نكتم بشوازيا مكرن بخو قوت روشا شار باش تربويه روش آرام تربويه بشتكو يعني وكان بيج حكومة بهتر خبر دايه تركي خوفك شاندية خلكين غويراني جروبا كفجرياية روش باجار كتي سقم جريه كزتر لهنا دفي والهاكوتن هنا دفي ما برن أم شون تاخي كراستي جي نبى تاخي تا 5-6 مال فجريه بون أم دما جهان تاخي مال كراستي باره الجري خو ولاد كير غرادي خود خسته هندر ماله ده ماشي نكره دوما بري خدا وي خلكي و برپرسه مالی و وقتی نبی سرمیان مالی و امپیرش تغلین متقیره که پرچکر و گراوی چاو ها بو بیچرنگی بو هر سه مالی که موان دیتن راستی گوت مالی من نوالانه حیا کسی که متقیر پرچکر هگر و شوپان دو دیتی گوت مالا من لرخ مالا باوی منش خواه مالا باوی خود بو مالاوی کلکه بو مالاوی نوالا بو غراد خوال مالا باوی خواه والات کر مالا باویش خواه در نکت بو نجه سریکانیه با چند خاتون و خانمین ای سریکانیه که مرد قافله ده بری خودانه ما گوتن امی چو بکن مالی من نوالانه امی بری خواه بدنه که کی بر پرسوه داری راستی خلق البر داری آمان از نظام هگر روش بگشتی سریکانیه ولو بوله نا جبرکو ای گندان دماکم مبوان تقریر چکر کاروش و چای گمه وگرن و ام دشتغلن لگر مروفی خواه و لگل جیرانین خواه و مال مال عردین کس نکتی هر وکی دی یعنی لی اوانا دبکو نه هر کس ولو بون و گل کس بری خودان مال خواه ما هست كر راستي ما هست كر نسقم قرية كهي نا أولابون هاي وإما وكر روش دماغان يعني جنجة هاي كي زيدنا أولاب أم نكارن راستي نا تشتكي بدنا خلقي خو نكارن تشتكي جوان ربيجن أمش باجار در كتن ما دي روشة باجار بقشتي تشاوي ما دي ماني خوك شان دي ما خاطر خوست هنك بيش وازيا ما كرنا زواج بيشم ديانا آوي دانا ما جمرقو كرم كل سرف رابيني خلقي سري كاني خلقي كمي فامبر وره خلقي باجار بخوفة يعني دي ماني باجار لسر من هاتو بو قهرتن أس بخون الزاني بمن شاد بجار ده بريب كفم قالك شارع هاتبو نجرتن قالك شارع بديواران فهاتبو ليكرن ف روي خلكي ونخلكي منكم وناس ذكر حفت صالة أس بيجي بيجم حفت صال درباس بو حفت صال نكيمة ومنطقاك وهرمك هر روشوي النديار بو هر دتقورق ده بو تشتنولو دهاتة يعني بيش بنيكرن لي تشتكو بيش رشي بو ده ما كمش بجار ده كتنم جيان تلتمري وآقاهي هاتنا بلاف كرن اعتي داعات شي بويا دست وردان لسر مالو ملكي خلقية شي بويا لدان شي بويا يعني بمبيكرن بقشتي هاتية شي كرن لي ديارة يعني حمو سر كردين في والاتي طاربت ايه بارزقها حسك يش محافظ أز بقرم جن نائب الأمن العام أز بقرم قشتي كسينكو مظلوم عبدي يعني فرمداري قشتي يعني هيزن سوريا ديمقراطيك حركس إدانة كر أف انتهاكات وقوتن إيدي ويحاساب ورا خوستن راستي جي أفت خالكي كو قلك أريني قلك چالك فانجي تشتكو هم لبارزقها حسك يتشيب هم لسريكاني يتشيب وش حردو آليان و دفيا بكونا بفيرنجي با خلقك وسطيه خلقك تخاز اراميه كي بهتر راستي ببينه دماكو فجره جهواري خوفا دفيا بكونا وهابا لام چاورينا راستي روش باشتر ببايا هجر اف بمبيكرن ايدي ورا چاره سركرن حدا كي جي ورا داين اس باورم قافله دكارير يا خو تمام بك كوميتا كوچبرن سري كاني گوا هاي ايا كمين لي وين يا داويبه لديار نبي فيرنگي تسقه كي باشتر وسرساغيش حمو كسر تخازم خلكي ما هي جايه تشتكي باشتر خلكي سري كاني و ايجار تشتكو مره چيبو او بو ام بهستك مزن چون هستمد بجهات از نابجم يعني ولو ام بچافش كستي وگري يا نه دلی ما خوش بو گش بو ما بازار دیت شده ولو دهاته چه افری کردن لذیا بو نبی ویرانگی با اسکارم بی بیشم.
3: هی اوا کوکی کو چه و خلق به تنسیق هاتا کردن و حطانی حمله عالیه یعنی حطانی عالیه که هزن اولهی بوار بوم چه هی او بو کو تنسیق باشتر به هاتا کردن که هزن اولهی بوان کروان را در باسی ناوراستا بازار به من دورین می باشتر با گالکس پاس بو تاش خو مجبور نه کنتجه سری کانیه ته چو چاوی خو شیرین کرو تا کو دوی که حالت عیونه کو ته چو سری کانیه دیت بخیر و سلامت هم و گریان ساعت خوش با دسته و صاحب افکارم دورین علی لګل ما بو
2: گالکس پاس

0: بلی گهداری ماش خواه هرتم روزانه خلاکه که جی پودکاست تابیر دان که جزیره تی وشاندن لسر رادیو آرتا دی خلاکه ایرو دی جی بحثانان دی که لده ورام گلکه بشه نان هنه ویس بهی متاشتی خوار بنانی آلی گلک خوشه نان بشه وی هنه نانی ایت نوری هیه نانی آلی هیه، نانی سیاحی هیه، نانی سیلی هیه و نانی نخالی جلده برامه هیه. ایجا ایرو می بحثا نانی که بکن که گلکی خودی قومیه یعنی او قیمتی وی یه معنوی و تراسی هیه. تایبتی جی لجم جواک ارمن که تایبتی واته یکی وی تایبتمندیه که وی نانی هانی هیه. او جی نانی لاواشه که تایبتمندیه که وی نانی لجم جواک ارمنی هیه. او نانانا چیه؟ چاواتی چکرین چقاسی گرینگا گرینگی اویل جم ارمنان چیه می حمید وی پودکاست هانی دناز بکن کو اف خلک هانی جالی افکار مهیب عبدالقادر تی پیش کش کرن میوانا خلک جی خانما ارمنی گایان داویتیانی کامی پبره گهداری بکن
1: الخبز هو المكون الاساسي بمنطقتنا للأكل وبنعتبره بثقافتنا شيء مقدس. في إله أنواع كتيرة وبتختلف، في خبز التنور وخبز الصاج وخبز الانخالة، أنواع كتيرة بس بتضل إلها نفس القيمة المعنوية عنا. واليوم رح نحكي عن خبز قديم وإله قيمة معنوية وتراثية عند الأرمن بشكل خاص، خبز اللافاش. شو هو هالخبز وكيف بينخبز وشو سبب أهميته الكبيرة حتى أنه اندرج بقائمة التراث الثقافي الغير مادي باليونسكو. كل هالمعلومات وغيرها رح نعرفها بهاي الحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة. رح كون معكم بالحلقة أنا هيفا عبد القادر. رح نحكي أكثر عن خبز اللافاش مع ضيفتي السيدة الأرمنية غايان دافيتيان. سعيدة بوجودك معي بهذا البودكاست. لما منقول خبز اللافاش أول سؤال بيخطر على بالي، شو يعني هالاسم باللغة الأرمنية؟ وليش تسمى هيك؟
2: على مدى قرون طويلة كان خبز مصدر قوة للشعب الأرمني وما زال إلى آن، وخاصة خبز لافاش. خبز لافاش مو مجرد خبز للأكل، خبز لافاش له رمزية عند الشعب الأرمني، له قدسية، له دور مهم في حياة أرمن. تسمية لافاش أجت من طريقة صناعته، لأنه في مرحلة من مراحل لازم عجين يمط كويس، وهالعملية نسميها لافكاش بالأرمني. مشان عجين يتمط ويمط كويس رغيب يطلع رقيق وكويس يسمون لافكاش. مال سنين لافكاش، لافكاش اسمه صارت لافاش.
1: قلتي لي الخبز رقيق وكبير، إيه؟ شوي هيك أخذت معلومات عنه. طيب شو هو هذا الخبز؟ كيف بنصنع؟
2: إيه. خبز لافاش مكان اللي صنعون نحن نسميها بيت التنور، هو عبارة عن غرفة مخصصة فقط تحضير خبز لافاش. هو التنور نفسه محفورة تحت الأرض، وهذا مكان لازم دائما يكون نظيفة، يكون عنده لازم يكون طاهرة، لأنه مكان مقدس للشعب الأرمني. مو يصير نحكي كلمات مو كويسة بالتنور، لأنه خبزنا يوميا كان يطلع من هذا التنور، مشان الله كان يباركنا لإلنا.
1: أوكي. طيب شو مكونات هذا الخبز؟
2: مكونات هذا خبز أنا من ناس محظوظ لأنه عشت هذا التجربة وقت كنت صغير بالأرمينيا. مكوناتها طحين، ملح، خميرة، بس خميرة مو يشبه خميرة تبع بودرة، هذا خميرة كان ياخدون دائما عجين طابة واحد كان يحطهم بالقطرميس، وهذا بيدل يصير يخمر يصير خميرة، وهذا خميرة واحد كان يدور حارة كله كل جيراني. واحدة مين يعمل خبز لافاش ياخد من جيران يستعمل، بعدين كمان طابة يحط فيه بالقطرميز ويرجعه لجيران. كان يدور هذا خميرة من بيت للبيت يصير مثل معجون. هذا خميرة ومي فاتر كان يخبزون ووش سبح كان يبلشون يعملون نار بالتنور ويبلشون تهجيزات تبع خبز. تهجيز تبع لافاش بتو مراحل كتير، مرة واحد لحاله ما كان يقدر يخبزها خبز لافاش. هذا مجموعة نسوان ما بعد كان يشتغلون وبس يطلع أول خبز لافاش يعرفون حارة مين في مرضى، كان ياتون أول رغيف خبز لمرضى مشان يصير لها قدرة شفائية.
1: أنا لما بحثت عن هذا الخبز شفته وشفت أنه بيشبه شوي خبز الصاج. هل أنت بتشوفي هالخبز نفسه خبز الصاج أو بيشبهه، ولا شو الفرق بيناتهم؟
2: هلا مين ما أكلت خبز لافاش تبع أرمينيا كتير يشبهون على خبز الصاج تبعهم، بس أنا ما شبهها أبدا على بعض، لأنه أولا خبز لافاش نكهتها غير شيء. ما بعرف
1: شو هي نكهتها، أرميلي إياها شوي.
2: نكهتها ما بعرف ريحة هذا التنور وأبدا مو شوف يشبون بعد، وهون يشبه خبز ساج تباهون. وخبز لافاش يطلع هيك طويل كبير، وهون خبز ساج يا خبز تنور يصير مدورة. ما بعرف ما أشوف، أنا مو جربته اتنيناتن ما أشوف فيه يشبون بعد.
1: لما سمعت عن خبز اللافاش صار عندي فضول كتير أعرف عنه أكتر، وحبيت أعرف إذا في كتير أشخاص مثلي ما بيعرفوا شو هو، وحضرت هذا الاستطلاع. خلينا نسمعه سوا.
3: أنا اسمي ساكو، شاب أرمني مدينة القامشلي. بخصوص خبز اللافاش، هو واحد من أشهر رموز التراث والثقافة الأرمنية، وأنا من الأشخاص اللي أكلت من خبز اللافاش. وأكثر شيء لفت انتباهي هي المهارة اللي يتمتعوا فيها النساء بفرد العجين وخبزه بطريقة تقليدية نفس المتوارثة من الأجيال السابقة. وما يعتبر اللافاش بس خبز يومي ناكله، هو كمان جزء من الهوية الأرمنية.
4: أنا اسمي كيبورك من القامشلي، شاب أرمني. لما نحكي عن خبز اللافاش عم نحكي عن جزء من تاريخ وحضارة الأرمن الممتدة من آلاف السنين. خبز اللافاش يعد من يعني بركة وخير للبيت. هي أكتر شيء كان يتحضر الوقت لمة العيلة والفرحة، وأغلبيتهم يلي بيحضروا بيكونوا كبار من العمر، يعني هيك يعطي طعمة حلوة للخبز.
1: في أحد الاستطلاعات قالت إنه هذا الخبز بيساوي الكبار بالعمر، ليش؟ شو السبب؟
2: صح، هذا خبز لافاش نسوان كبار كان يشتغلون، لأنه في ألن خبرة من سنيات. وخبز لافاش ما نسوان مجموعة نسوان مع بعض يشتغلون، لأنه مرة لحالة ما كان يقدر يسوي خبز لافاش، لأنه لازم بالموسم لموسم نحن ننمونا خبز لافاش. لأنه خبز لافاش يداين طويل، شهر شهرين ثلاثة يداين معنا كتير. قبل ما يجي الشتاء نحن ننجهزها خبز لافاش، لأنه منطقتنا كان دائما يصير ثلج كتير وما كان نقدر نطلع برا وعلى برودة، مشان هيك قبل ما يبل الشتاء نحن ننجهزها خبز لافاش ننمونا مشان ثلاثة أشهر على الشتاء. أمي بس بتذكرها وقت أمي كل يوم يجيبها من كان نخبيها خبز لافاش مكان بارد، وهو ما كان يخرب. أمي كل يوم كان يجيبها رغيفين اثنين ثلاثة، كان عليها عمل هيك بالإيد مي شوي
1: يرش
2: عليها مي، وبعد خمس دقيقة هذا خبز لافاش يرجع فريش مثل ما كاني عملتي تازة بالفرن جبتي من فرن.
1: حابة أعرف منك كمان أكتر، ليش هالخبز كتير مهم عند الأرمن وليش له رمزية خاصة؟
2: خبز لافاش ارتبط بالتاريخ أرمن، ارتبط حياتهم يوميا، عاداتهم تقاليدهم، كان مقدس عند أرمن وما زال إلى آن له قدسية عند أرمن. في عنا عادات وتقاليد كتير مرتبطة مع خبز لافاش. وقت عنا يصير وإلى هلا هذا عادات موجودة عنا أرمينيا. وقت يصير عرس عنا عروس يجيبون عروس وعريس يجون بيت العريس يجيبون هي بالفستان عروسة قدام باب يلي بدأ يدخل بيت العريس أمو لعريس رغيفين خبز لاباش يدو قدام باب يرقصة قدام عريس وعروس ووحدة لاباش بيحط كتفه لعروس تاني كتف لعريس جديد يدخلون بيت الجديد هذا مشان يصير بركة حياتن خبز لا يصير ناقص من بيتن الله مشان يباركن لأنه أنا نحن أرمن كل شيء مرتبطة مع هذا خبز لافاش.
1: سيدة جايان هلأ خبز اللافاش بالجزيرة كتير قليل الأشخاص اللي بيعملوه يعني صار قليل يلتقى بكل بيت أو بكل حارة تنور وينعمل هالخبز. كيف تشوفي هالشي وخصوصي مع أهمية هالخبز الكبيرة؟
2: هلا أنا هون بالسورية بالجزيرة صار 30 سنة أنا موجود عايشة هون بالسورية قامشلي. أنا بصراحة ما شفتو خبز تنور تبع لافاش. في تنور شفتو كتير عم يخبزون بس مو يشبه نفس الخبز تنور تبع لافاش.
1: طيب شو المطلوب من الأرمن هون حتى يحافظوا على هذا الخبز ويحافظوا على هذا التراث اللامادي الموجود؟
2: بدو هذا معلمية كتير مو كل شخص يقدر وبيخبزها خبز لافاش. هذا بدون كل حارة عنا أرمينيا في 2 معلمين تبع خبز لافاش وبالعمر كبارن إن هدول في عندن خبرة كتير.
1: طيب كيف ممكن تتقل هاي الخبرة من أرمينيا للجزيرة لحتى هون كمان يتعلموا بهذا الخبز؟ بتشوفي إنه هذا الشيء ممكن؟
2: ممكن وبيجوز يكون موجود كمان أنا بيجوز ما بعرفها. بيجوز تنور يكون موجود وأنا ما بدو شيء حتى أنا إلى هلا أستغرب وقت سوريا بلشت أعيش أقول ليش ما في عنا هون بسوريا ليش ما في عند أرمن تنور تبع لافاش يعني هذا مو شيء صعب يعني يقدرون أعملون هذا نفس التنور ونفس أنا تشتغل فيها.
1: أوكي حلو كتير.
2: أنا كان تشتغل فيها يعني عارفة لأنه من صغر كان شفتوها هذا.
1: يعني أنت في عندك خبرة عن خبز اللافاش وكيف بيعملوه؟
2: إيه لأنه حتى كان كتير السعادة على أهلي. بس أنا أكتر شيء شغلتي بالأرمينيا خبز لافاش أنا نقل عجين من بيتي إلى تنور.
1: هاي لما كنت صغيرة.
2: وكنت صغيرة إيه.
1: هلا كبرتي
2: هلا كبرت وبيجوز ما سنين هيك تجربة أجربة يصير معي كمان.
1: نحن بانتظار هاي التجربة سيدة
2: إن شاء الله.
1: شكرا كتير لك كنتي معنا ببودكاست ذاكرت الجزيرة والشكر لكم أيضا مستمعينا. كنت معكم أنا هيفا عبد القادر ببودكاست ذاكرت الجزيرة.
0: گوهداری مدریا و خلقا پودکست ها بردن که جزیری مزیده تر ناس کر که نان لاواش چه قیسی خودی گرنگی که تایبت مندیا وی هیل جم جواک حتا عن جواک ارمنی حتانی دوی ری و رسم داوتا وی بو کزافه ده جی او نان لاواش دناو وان ری و رسم ده یه بوی آمائی هانی جی ام دکیج ناداوی خلقا خوی ای روش برنامه دست بکا روشه لی سر رادیو آرتا گلک سواج بو گوهداری کرناوش بو حوالی من لکنترول نبیل سپوک احمد خلیل. دخ خلق ایرو داجی دیانا شغموس بجر لگل و بوم بمینند خیر خوشیده سبب مجارن دیتر بخاطره و.

0: ملي قداري ما جارك أدنا ملوا فقريان كوني بنا بريه خيايا وبعرا خلقين سريكانية بمينا ليم هيفيدكن بفينا خورت بإرادة يا مزن وروجك بيقو بكيف وخشي بري خو بدن باجاري خو وقندي خو وليجيانك خوش درباس بكن درباري فيكي أنا هيتا سينو چالاك وانا ويك جوان خلقين سريكانية يا بمرة يا أنا لسر تليفوني دماتا باش با
1: دنباش
0: جبو شحمو شحمو قهدار عنده. جالكس با سلامتی جبو خلکین سریکانی بتوانی بتایبت او کسی گوچو وگریا کسی گود مترسیه ده. هیوید کن هر کس ولو الجه کی اول بعد دمک نیز ده. بهتر از.
1: امجد و هیوید دن. یعنی هیوی ممزن تجاری هیوی مکن. ليش خو أبو يردو قومي كاروانة يكم سريكانية بو يارك بإيش بو براستي قلق برس تي برس كرند بي بو يريد ودبيك أفرسانة چارة سبب جبو قل سريكانية كاربن بأولا براحتي بقرن مالي خو ملكي خو
0: مالي هفي أواش خو دو يكم كاروان بو مكشاولو كيف كير بیتری چار سد مال باتی وینا ویدیو دیمن گشاتن گشاندن هر کس یعنی وک رادیو یا ارتاش خواه هجمارکش کارمن دیم بوان رچون و وگریان جبو گوتنی ولوان یکان و ویکی فیت تکز بکن لی مخابن چند ساعت در باس نبون و مدی راستی بن پیکرنان هاتن ای بخواه ایوه و خواه تومار کر بود وی قافله یا یکی ده
1: براستي اريش خو داري دمها حريك نادو خو يعني هر كسي مسري كاني ما نادو خو كومينا تو ماركت جا حريك الهيبي دورا خو براستي دو وقتا كاروني هيك بريكت امين جلك كيف خوش يعني من ما ينانا كيكا كان جاي نابي ما اجت كاروني بزياده بيان اس سياده بقدر كذا جبو امشي خو بك هنا باجار يخو خو بك هنا خلك يخو لي مخاب كاروني عولي بسارينا حتى او كيف المشكيه او كيف هما بو ايش بو خنجيني يعني او كسين كو ايريش راستي ايريش هم بو راستي لخسني وراستي اهانه دي بو بنقل كي زور براستي يعني مش خواه هونجي يعني وكي ارتا هون بوان ربو وديد او تشتي كل سرعة ده چد بي كو چوا بي چرنجي ايريشن افخل كانا ديكي يعني براستي بس غريكي كي پرمزني دما شعاري ما كو بقرك بأولاب وأم بقرن بفيرنجي يعني أزناد جم هبية مشكية هبية مشكيانة هبية ما هي وهي أنا بقرا لي أو يقلك تشنا دبيك شيء بدبيك سر الرأس حتى كارب كارواني بالجمي أو داخوازي شيء بقديس بقري يعني أو تيك بري أسري كاني
0: بلي أنا هيدا قلك مال خطو ماركر بونجبو بقري
1: بله بله يعني هر کس ايجي سريكانيه بون هر يك الكومينا خو خطو مار كرين يعني حزارة مار خطو مار كرين يعني هر يك الهيبيا دورا خوابون يعني براستي جي بشتي حفصال زور زحمتي ايش آزالي قرما هابيني وسر ماز بستاني وقتشتين ايكو بسري بنا بلدتين بضايبات الكامبا يعني ما اينانا كر روجكي ابوك ابروج وره إن أنا كنت أبروج أم بشعب خبيبين يعني فخلكي قشة خطو ماركرو لي أو تشتي بويرين دو تشي بو يعني بويرين براستي بويرين نا أشتر نخم جيني السر خم جيني ري كو تشاوا كو يعني أز تشتي كيدي بيجم يعني أنا بلكي عربي أم نا بين عرب وكرد جبالكم مرسلة حتى فنابر عرب وكرد يعني بس خلكن أو كسن إيه شتين إيه دماني مدى حتى أنها ضبط نظمنا حتى أنها يعني رادبين ودبيجين أشكالة دبيجين دبي أمناهلن كرد أمناهلن قسادي ورم طيب قسادي كي برسك بر يعني مرابك كا قسادي كي يعني أنها قسادي اندماج ده يعني قسادي بوي جيش سوري إذا فانا الهنبر جيش سوري تسكن لكا دولة ردت فعلا ويشوفوا الهنبر فانا يعني براسيش دو حتى أنها كالك بويرشيبوني يعني أنا خلق عالم دنيا وعالم جيش لسر مرسلات بيرا عالمي راس ام الديجي بي بيرا عشو طندنا ام جيل ديجي بي وكي انسانكي سوري ام جيل ديجي بي بيرا هاني ليه ام دست بدو ديادك كاعول شو اعول طيب كابيجن شو ما ابتشيبو يعني كافقل كانا ايريش راستي ايريش امو راستي لي خستني بون خلكين سبيل خلكين بي بي بي تشتاكشونه كسك بحثة واناكي يعني دولة بلا وكي دولة تعامل بك انه وكي آلية كي كونو لا عليكي بسكن شعبي خول هنا كابو شعبي خول هنا كابو يعني هي بيما ابد
0: أنا هيتا كس هبو لو نيزيكي و فاقريا و راستي بن بيكرنان هاد هندري سري كانيه ده
1: براستي تيك ميتو بو يعني سيارة وان شكيا بو لي يعني خو خلاص كربون جنك وان رهبو يعني بخير هو جناني و إيريش تكن بس سيارة وان شكان دو بون و در كتبون يعني بري بري هم مزن بن در كتبون يعني تشتي هري مرا بيديش خلقي آنها لورمان خلكي انا نور معنا خو بشارت دناب هناك مالاده لوان دكير يا يعني دراستيان شنا جيب تشيدو كادو
0: او
1: كادو
0: او او تي تا ايغو تشبو اي باجير بو يا غند بو
1: لا لا اي باجير
0: باجير بو
1: باجير
0: بو باجير اي راس كسك دو مالا ويد هبو تنبو
1: براستي از نظام تفاصيل مهين وينادي تي لازم صار تليفوني ما بدو يشتغلين كونو يعني او هين تشارع على القرية شو يدبينه يعني دبينا السريكانية تشاوى هين بقرية وأب إيريش ناديتن بقريان يعني أنا نظام بركي نشوفه مالا خوشي هين وينادي تي للقور آقاهين تليفونات أولو
0: نافي وي هات بويان وي خسجلان يعني نافي وي هات بوي خسجلان دبويان يعني او بخطقه
1: براستي نا نا براستي او نا او نبنا بشوبو او نا يعني بقافله رچوبو نافي خسجلان دي توماركري ميو كيدور ومالبات وقشتي نچوبو شوبو هما سريكانيه ببينو يعني ام قش براستي ما يعني مش او يك او كسانا متخس از دو بشوبو ما بورا يعني هيفي اديت نا سريكانيه داد او دا خزياده او دا اوجر ما هياكو ام هرم باجار يخو قال لك دخلتني يعني بيكون نبيون ما دخلت مهرم ببينه وطالي هدي حتى أنا بمعور أمي هدي جمال يخو وزاروك يخو وأكتشتنا حتى مرسل إشارة سبب يعني ما قال لك ما دخلت مهرم
0: تجيش دس بيك يدي نتشوي سري كان يف حفظ صال
1: نا ما كانت تشوى هرم نا ولز نتشوي
0: وتروجع بشي دركتنا
1: ريش خو روجع
0: أوه خلق دركتنا
1: ايوه بروجا خلقي شتكت دوار وجيت حتى روجا
0: ايرو اسري كان مش خلقي باجير هاي واش خانيه وهي
1: بلي مش خلقي باجير براستي ايش يعني اما بلي سكار ما هاشتر بجم هاي مش خانيه ما تشوف صوره جمعها خانيه ما جوك اف خانيه اف خلش طبعا بس بيك اذا قال لك كيكربوا المستوى على الاغاهيه من ندي يعني مسؤوله ندي لقول آقا هي أبو مستودع يزيه وأبو مظلم شو تالي هنكتبوني للحالة حاضر ده سورة تالية جهامة حتى سيراميك راكن يعني داري شباك حنفي سيراميك راكن يعني سورة تالية أبو يا دي مبونا مشكلة نا مشكلة دي ساجين أم قبولا لأمهرن أمهرن مال أخوة إن شاء الله أم بيدري تيكرين لأمهرن مال أخوة ببين أمهرن تيكرين مال أخوة لأب تشيجي بدس مالك
0: مالي إيرو روش حبكي جدايا ما ترسيه خلقه سريكانيه درباري وغيره چه چه بون بشتي وان بم پیکرنين دو
1: يعني شخو انها يعني خلقه ايمائي اينا بخداني ايم فكر يعني هگر بفيرن غاني بكسك نما تفكر بغيره كسك نما يعني هگر ضمان تنبه هگر اولهي تنبه هگر تتكهر و اهانت ببكيهر والله انا من جيرانك من بو قومت كامي شويه قومت كامي شويه جوجو بيشتي بقريا يقول يلا يلا خو خلاص كري جوجو تي ازنا ماريا سري كانيت بينا يعني اشتا فقيري
0: مالي
1: يعني بفيرنكي هاني بي يعني زحمتي يعني
0: انا هيدا چتي خوستن انا كاغو بيتر خلق ايجا كاربن وغرن
1: براستي دسبيك تشتكي عاجل او خلقي ني انا سري كانيت ماي ام برنجك عاجل او انا خلاص كن هجر بخوازن دركبن يا او هي وان يعني تكذبك
0: هاي تشتكي
1: ساعه انا اسرك جهنا انا كاتون انا الجور از يعني اغاهين دجين ما وهنا كانت مالا دخو بشارت انه وانا تديت دو او فيديو دركتن وشارع وميتوره وهجومي خلكي كان هناك مال انا دور دنا ام عاجل ولازقين أم تخازن أولاً شارة سرية جوان مالانا رأي شون فقيرة ولور أصيب منا شارة سرية كجوان ببينن تالي أو كسين كو أف بويرانا تشيدك يعني أو كسكينة قريداي كي يعني أم كسانا تمر سلي عند بيك الدولة تدخل بك برنجي كي جدي يعني هجر ما في وان هبي برا ما في وان بدن وان برا وان جمالي ما درخينن يعني نم ممكن أزهرم أنا يعني أشتري تشتكي راسية كي بيجم أنا أو كتن إيه كتن مالي منا وملكي منا براسية كيف كرم زنجين بون عاردن سري كان هركس نازدك كأنه عاردك زنجينة فكتن وزنجين بونا نخوز زوزو نخوز نركبن يعني أوي أوي بالخضارية بكن حتى تاليجي أوي نخوز نركبن يعني أنا مالي وان إيل بدك مالي وان برا بقرن مالي خونا دبي أم بنا برا مش بقرن مالي خونا كسكي وان نقرتي فأم دخوزن قانونك هب جباراستنا أفخل كانا أف بنا برانا بكي جو كاربن يعني أبد اندماج بستونا هادي كونو هر كسي بنابر بغير مالي خو ام خاز اف قانون ب تاكيد كرن بتكس كرن وهر كسي ام بغير مالي خو او كسي اي ان هاد مرده او جيبين باراستن يعني قالك تشنا هاد بين بكرن يعني انا بفيرنجي هاني يعني تجاري اي داوي نبيه وتسال تدي ترد فعل يعني خلكت ردود افعاله وتشني خراب ترشي يعني ناخذ اكشتنا زياده ترشي يعني ديتاليه ده ما عندي ماج الخو قبول كريم ما توقيع كريم ما علم الخو قبول كريم فانا كمان خلكت كمان ردود افعاله نجمه نجج هر كثير لنا باشه شي صالح كريم صالح جهات دخاز الحرد قليل بدون اي ابرستيك يعني بيجي مو بيجن
0: هیوی اواز زودترین دم دو هم وگرم بخیر و سلامت باجار خواه گنده خواه مالا خواه گلک سپاس جبوتا و تبلیبونات چالاگوان انهی تسهین و جی خلکین سرکانی مربو زور سپاس ساعت خوش
1: سپاس جبوتا سرچاوه

0: كوني بنابرية البشتاتو كسي نمينا هر كس نزيك هر مالا خوا بجيب باب كيف وخوشي قدارين آرتا و قدارين هجام بري خوب دون بجاري حسكي بكسكي رش خلقين سري كانية ينا خوازينا في خوبيجة لأو جوان كسين قدنا وكارواني دبو دو جيها سري كانية أو مالباطا خوا بباري خوا وفاقريا زيدا ترمي ناس بكن لسر تليفوني برا امناوي بكن بابي محمد آنها بمرية دما تباش با
1: سرچاوالو سالا
0: گلک سپاس از خوازم پیشی تشمر بیجه کلی که هنگیهان باجار سری کانیه و چاوا کر اون لکی جان تاقی بون
1: والله ام گیان باجار سری کانیه ام درباسی حارتی خوبون مساری قصفان مغراد دا خستو و ایریشی مکرن بلکی ست حب ست و پینجی حب بون کش دیری بون و اهلی غیران بون ایریشی مکرن بلور ملور سریش کنان دن غرادي موان دزين خبر مبرج مردان ام دي كارم بشتغلن ام دي كسن وزارو بيرك مراني و اريشي ما كن جبول مجيخن بيرك جيرانا ما عربو كت نابينا ما نهشتن اشي قنوبين يعني ما خصن دور دارين ما قرد
0: جيرانا
1: و جيرانا و
0: بري الور بو بري السريكان
1: اريش بري دولو دكي
0: و چكر بدوده
1: سرخانی یارم خوشخانی کی خانی کی آوی تجم جیران میرانا حتا مخو خلاص کری والله مجبور نه فلتین دو
0: آها غراد بوار هبون
1: غراد ما هبون نیوی ها دزین وار
0: چلو ها دزین مال کومن حتا هاتن دزین
1: دو ساری ده بون
0: و او سیاره در بون
1: او سیاره لجدر بایی مزین ما هنک داد خستو و ایریشی مکرن هنک هجومی مد کرو مدیت یعنی چعبی خو هنک غراد دزین
0: مالا و والا یه یعنی والا بلوه دکی
1: مالا من جماعت تکتیل ایوان
0: ایوان چوبون
1: سر بابو ما گوی خیبز غرادی ما بطیخم غرفا که تنی گو برا که مشکلت نه ما غراد آدخست و ایریشی مکر
0: مالی جماعت جو کب بو ایگود مالا و ده
1: جا دیرین انساش کنز و ناس ناکمون
0: ماوزانی بو مالا و کستی ده هی
1: نام انزاش على اساس هوالا بو درکتن و کسنو مال
0: و غرادي خوچلو كرجي والور هشت ون
1: غرادي ما اي بلور بلوراس ريش كستو اي شوفير لي خصن خو نيفي غرادا هاد زين وما هناك داخلت وهناك ما غراند بيده خدي سيريل سيري سوار بو هاتو بو حسك
0: ون كان كي دركاتن جو سري كاني
1: خدي لين نديرو ساعات تشار نيفيس بيزو ام بزور دركات ال 6 دولار دا خدي فكسي ساعات تشاريس بيزو هاتي ما دخلتي ما خلاص كري
0: ريم أمم بويا وندي ساولو راستي أستنجيا هاتن
1: والله ريم باش بتشتك لسريتنا بو بس دندري باجر سريك عن يد نخوش بو
0: حواجز هبون دهندري سريك عن يد
1: نا حواجز دندري سريك عن يد نبو لأذ مرسلا أنه أمن العام دباجار لي لا ديش دارو أمي إلي شي ما كرني أو بخوة من العام شكي مدنين خوة كرني وهاتن
0: يعني وقتها قو
1: فشتيريش ما كنا بنيك ساعتي ساعتك نه من العام تي كاني كاني ما أدري شرب إمكاني تعال أساسا من العام إجاد قدرن نيك ساعتي دي ساجا مطوراتين وفي شكا برا مالاد دين وبداري وان دستي وان دي ويا خنازير ويا نزاشو وخبرات دين
0: ونقل لك بقريان تاغا خوي
1: بخودي ما خو خلاص كرم ما اللي في عالمي غيريان ون
0: نا ايكو ام قال لك بهافر تشوبون سري كانيه هم بغير يابو
1: سري ام قال لك شوبون
0: جنف سا تاغيبون قجي ولو استنجي ديتن
1: اري ام قش قش كام ايما ديسا ايما ديسا كسي شي خوجمنان يعني هجومي ما كل وان بس يعني ما ليخسن وان نخوار عالمي ليخسن خوار عالمي سري وان شكلس اي في شك خوار
0: كاس كي في شك خوار
1: اري ياو يك نبي اوجلان شفيرك انتري
0: اها لكيدا كيبو انا كابشتيغو او
1: اي والله جابشتي بكوتشو انا زانم ما تدي قبل بلد شيبو يلا يلا ما خوفو كر ما خو بشارت حتى سبيزو تشاريس بيزو ام در كتب منو يلب سريقوش ديواني زند درستا
0: يعني وقتا شارت شيد بو امن عام نديت
1: نا ابدا من 1%
0: پشتی وی گود هاتن دانوستن دناوان بوار چاوا بو؟
1: دانوستن دناوان باش بو که کینه كوتشون ما يا اخي كينو بكوتشون شي ما هو ناس لكن امي ناس بكي
0: مالا وخو ما بو
1: نا والله تشتغل مالي ما بو
0: او غرادي وبري جيد مالي ما بون او جو تشوني قش
1: او دريه شارع تاني موجود وغراد مرادي دندر مالي قش تشوني دريه تشوني تشتغل مالي جابولو كردة بطاني داني بول بردريه
0: ملي چه بیژن؟ ام نماد زانم بیم چش خلکی را بیژن یعنی ایشا خلکی سریکانی ایشا متوایی براستی؟
1: بیم دیگر بگه خلکی سریکانی برادر نگرد
0: بیگو من هگر گو او لحیت نبا و امن و امان تو نبا کس نما بد گره جی یعنی حتا گو او یکایت نکز نبا
1: برادر نبشرن والله نبشرن والله نبشرن وانا گش حیوانات گش حر یک ریا بی سی مترو پوری بی بهنا جني جوانتي
0: بله قال لك سباس جبو تو تبلي بونا تا ياك شي خلك انسري كاني بو جو لباجاري حسكي بجي دبا بابي محمد سباس جبو تا ساعه تخش
1: تشاور انا وسهلا

0: مستمعينا، مرتبط بموضوع أهالي رأس العين وعودتهم كقافلة أولى. هلأ معي إيفا إبراهيم، عضوة برابطة دار للضحايا والتهجير القسري. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك كمان.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا كتير على
0: أهلا وسهلا إيفا. حابين نتعرف أكثر بحسب متابعتكم كرابطة دار لموضوع مهجري رأس العين العائدين، يا ترى في انتهاكات وثقتوها من مبارح لهلأ؟
1: مع الأسف ما شفناه مبارح يلي صار بحق أهالي مهجري سريكانية مدينة رأس العين خلال العودة ضمن القافلة اللي كانت تتكون حوالي من 400 عائلة بالبداية، وبعد ما هني كانوا متجمعين بمدينة قريب من مدينة الحسكي بالقرب من منطقة توينة. فبعد دخولنا المنطقة وبالقرب من المدينة، في بعض العوائل ومنها العوائل الكردية اللي هن تعرضوا للانتهاكات من قبل بعض الأهالي اللي هن كانوا قاطنين بمدينة سريكانية. هدول الأهالي اللي هن تعرضوا للأهالي الأصليين اللي هن ضمن المنطقة نفسها، وقاموا بحقهم بتهديدهم بشتمهم حتى بضربهم كمان وبإهانتهم. فهذا الشيء بصراحة نحن شاهدناه بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: بالإضافة لأن فريق رابطة دار الضحايا والتهجير القسري كمان هي كمان رافقت القافلة لحتى هي نقطة معينة ما كان فيها تكمل، ونحن شفنا جزء من الانتهاكات اللي صارت ضمن هاي القافلة، بس نحن ما كان فينا نحن ندخل على مدينة سريكانية لحتى نقطة معينة فقط.
0: يعني حسب متابعتكم للموضوع، في بيوت كتير تعرضت للانتهاكات، في عندكم أرقام، في عندكم إحصائيات، شو هي هاي الانتهاكات اللي تعرضت إلها هاي البيوت أو هاي العوائل؟
1: الانتهاكات كانت بشكل كتير كبير حتى ما قبل العودة. يعني نحن شفنا وفي كتير من الأشخاص اللي هني معنيين اللي هني دخلوا مدينة سريكانية قبل ما تنطلق هاي القافلة، فالممتلكات هي اتنهبت بشكل كتير كبير. يعني شفنا كتير، وحتى في عنا توثيقات اللي هي تثبت هاي الناحية، منها من الناحية القانونية ومنها من الناحية اللي هي موثوقة عنا بأدلات وبوثائق فيديوهات إنه الأشخاص تعرضوا بيوتهم لنهب لسرقة. يعني حتى الأساس المنزل ما عضل، يعني فقط مجرد بس الأساس المنزل الأساسي اللي هو بس مجرد الحيطان فقط. يعني حتى الشبابيك والبواب ما ضلت بالمكان نفسه، حتى في عدد كتير كبير من البيوت اللي هي تدمرت عن آخر. يعني الحجم الدمار كتير كبير مع الأسف. وناهيك عن هذا الشيء كمان، في كثير من الأشخاص اللي هن أصحاب الأراضي الزراعية، في بعض الأشخاص اللي هن ساكنين بمدينة سريكانية هن حاولوا كمان يمنعوا الأهالي الأصليين لحتى هن يحصدوا الحصاد تبعهم، حتى كانوا عم ياخذوا نسبة من هدول الأشخاص، والنسبة اللي كانت عم تنعطى كانت نسبة قليلة جدا جدا. بالإضافة للنقطة المهمة كثير، لأنه في كتير من الأشخاص اللي هني كانوا عم بيبيعوا البيوت بين بعضهم. يعني الشخص المهجر اللي هو ترك بيته وتهجر من منطقته لمنطقة تانية، البيت الأصلي اللي هو للصاحب الأصلي كمان، الأشخاص اللي هني اجوا وسكنوا بهذا البيت كمان، طبعا هذا البيت ما رح يكون لألو، هني باعون لأشخاص تانين، وأشخاص تانين كانوا عم بيبيعوا لأشخاص تاني. فهون كان صار في عدة أشخاص اللي هني كانوا عم يبيعوا هدول الممتلكات الخاصة الأشخاص الأصليين، وفالأشخاص الأصليين وقت ما هني كانوا عم بيطالبوا الأشخاص يلي هني موجودين بالبيوت تبعهم، فهني كانوا عم بيطلبوا مصاري، نحن لازم بدنا حق البيت اللي نحن اشتريناه من الشخص اللي كان قبله كمان. فهذا الشيء بصراحة
0: إيفا صدف هذا الشيء مبارح، صدف هذا الشيء من بين إحصائياتكم مبارح بحق العوائل العائدة؟
1: تماما، في احدى التقارير اللي نحن سويناه برابط الدار بعد دخول بعض الاشخاص لمدينه سريكانية، وهو رجع كمان خلال الفيديو هو كمان بيحكي وهو شهاده توثق يلي صار معه كمان، انه هو بعد ما اجا وبده رح يدخل على بيته، هو انا كمهجر بدي ادخل على بيته وهذا حق.
0: نعم إيفا، على ما يبدو انقطع الاتصال مع إيفا أو الصوت ما عاد يصلنا لأنه النت صار عندها ضعيف. إيفا من رابطة دار للضحايا والتهجير، معي مرة أخرى.
1: الصوت مسموع؟
0: هلأ مسموع، تفضلي.
1: ايه، أنا هون حكيت نقطة كثير مهمة، إنه نحن وثقنا برابطة دار بعض الأشخاص يلي هن دخلوا لمدينة سريكانية وبعدين طلعوا منها، كمان نحن وثقنا هاي الحالة. فأحد الأشخاص يلي هو حكى لنا القصة يلي صارت معه خلال دخوله بعد القافلة، فقال أنا كان بدي رح أتوجه على بيتي على ملكي، على
0: نعم
1: وهذا حقه لكل أي شخص لحتى هو يرجع لبيته. فهو انصدم إنه شاف كيف الأهالي صاروا عم يهجموا عليه، عم يشتموه وعم يضربوه، وحتى تعرضوا للتهديدات بالسلاح وبالقتل كمان. فهو هذا الشخص يلي دخل لمدينة سريكانية فمن حقه الطبيعي انه هو يخاف ويخاف على يخاف على حياته على حياة عائلته كمان. فهو قال رح اطلع احسن حل، فكثير من الاشخاص رجعوا منهم بعض العوائل، وفي بعض الاشخاص كمان هن مو بس احنا رابطة الدار كمان وثقنا، وفي بعض المؤسسات الاعلامية يلي شفنا كثير قصص يلي طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كل شخص تعرض بطريقة مختلفة للشتم وللإهانة وللضرب.
0: نعم، هلأ كيف الوضع هنيك إيفا حسب متابعتكم؟ في عوائل ظلت بمدينة سريكانية، فالوضع عندكم كيف؟ عم يتعرضوا لتهديدات أو لا؟ في أي خطر عليهم وعلى حياتهم؟ في عندكم شيء موثق؟
1: هلا رح احكي لك ما قبل العوده بفتره صغيره، ان احنا كفريق دار كنا متواجدين ضمن المخيمات ومنها مخيم سريكانيه. فكتير من الاشخاص نحن وثقنا بعض التهديدات يلي هن تعرضوا لها، واسمهم كان ضمن اسم القافله انه هن لازم يرجعوا كمان. فقال الاشخاص او الاشخاص اللي هن موجودين من مدينه سريكانيه عم يبعثوا لي تهديدات انه انت ما لازم ترجع على مدينتك على بيتك، اذا بدك تجي نحن بدنا نقتل لك، وحتى كان بالأسامي هذا الشيء. وهذا الشيء كمان نقطة تانية، هلأ إذا بدنا نحكي ما بعد العودة، فالأشخاص يلي هني في بعض الأشخاص دخلت وفي بعض الأشخاص كمان رجعت حاليا، لأنه هني بيخافوا أنه بيتعرضوا للانتهاك مرة تانية، وهذا الشيء من حقهم الطبيعي.
0: هلأ كيف الوضع هنيك إيفا؟ لو تحكي لنا كيف وضع العوائل اللي ضلت، في إحصائيات كم عائلة ضلت تتعرض للانتهاكات، كم عائلة خرجت من سريكانية؟ في عندكم هيك إحصائيات؟
1: هلا بصراحة ما في أي إحصائية دقيقة لأنه الموضوع بس صار من امبارح، يعني نحن عم نحاول نصل لأكبر عدد من العوائل لحتى نحن كمان نوثق كم عائلة صار معها في هاي الحالة، كم عائلة طلعت. فلحد هاي اللحظة ما في أي إحصائيات دقيقة لأنه نحن ما لحقنا، الحدث كان امبارح. فعدد كبير من العوائل وخاصة تحديدا فينا نحكي إنه العوائل الكردية هي يلي رد، بس العوائل كانت من المكون العربي هي ضلت، لأنه نوعا ما العوائل العربية ما تعرضت كثير مثل ما العوائل الكردية تعرضت لهذا الشيء اللي صار امبارح من شتم وإهانة وتهديدات.
0: نعم، بنتمنى يعني من اللي ضلوا هنيك يرجعوا ويطلعوا بخير وسلامة، أو يصير في إلهم حماية. وبنتمنى كل أهالي رأس العين يجتمعوا بأقرب وقت بخير وسلامة، بأمن وأمان. جزيل الشكر إليك كمان إيفا إبراهيم، عضو برابطة الدار للضحايا والتهجير القسري، كانت معنا. شكرا إليك. بلی گهداری ما بیا وایم گیان داویا خلک خو سپاس بو و تو سپاس بو حوالا من دیانا شیخ موزی لسر کنترولی اجید دا یوسف و ربون بمینند خوشید بخاطره.

نجوت إيكوا وندلو سيلب نلسركسي ونبرع كسب بسرقة لي وقو أم قهداري كنت بهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشوا تا نبن وقت دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاك.

فلان، هل من المعقول أو بمنزلان؟ أي لبوسيل بوشالي سرشتا من شو نهدام، لبوسيل بوشالي سرشتا من شو نهدام، شخل كينا بوله قلام أدا خديد سهري وان، شخل كينا بوله قلام، هل من المعقول؟

تجارو بكسب مين من دور كبل جوار وجيا عازولا وكا بخين الجوكر بكن ايه ميا جي خلكيرة دبن غلام وش بيرا كر البيشي او عند بوم ايمان اي دلبو سيد بو چارلي سر بشتا بمچون ده ام دلبو سيد بو چارلي سر بشتا بمچون ده ام جي خلكيرة بونه غلام قدا خده بسهري وان جي خلكيرة بونه غلام هل من المعقول او بمنزل عام؟

0: عبورة مريا ونج خلكير بونا ولان ما وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبوس دلبو تشارلي سربشتا من جونه بهام دلبوس دلبو تشارلي سربشتا من جونه بهام جخل كيرابونه قدام ودا خده تسهري وان جخل كيرابونه قدام
1: هل من المعقول يعوب بالسلام؟

0: بقول لي خالي خويا نورمال بون أزبارم جيكو هروج دكناوي وخلاص دكنو بدوري يعني كاري خو دوام ذكر أم قيام باجار دهاتة شعفري كروك شوا العفرينجي نقطاك خالك كومبوني هبايا هناك بيشواز ياخل كيكر بانا سر كرده بانا رايا دار بانا بر برس بانا ريفا بر بانا مدير منطقي با يعني دواتا كسكي هبانا لبيشيا في خلكي با في كرواني باكو بريوان دابا بيشواز ياوان كربا ليدفرده أفنبو دماكو أفنبو أم يكسر درباسي باجار بون بكروان را كيفا مدهات جوشا ما خوش براستي جيم درباسي باجار بون حفت صال درباس بوية مورالك دجيو خدا بو هستك كو ما دخوس راستي جي أم هست بكن دما أم درباس ببن لب درباس بونا باجار و تأودي مني بشوازية تنادي تي هرچند برياكم درباسي باجار ببن قندن هاور دوري شكران دابت نسر خلكي دستي خوجوان راد كرن تبلي ليها بون جحردو بيك هاتيان أسفي بيجم جميران بريا جنان و لب درباس بونا باجار تقيا ما حطي أودي من قشتي هاتا قهرتن
1: كدي من شي بولوي دريت ما دي من ديتن أو أزنزانم أو برچه فيديو كهاتم بلاف كرن أو هولدانين عازبوني ويريشش بوي خلكي كده هاتا كرن دورين حطاكو هون الويدري بون تشتكي بفيرن جيت شي بو تشاوا بو وكس الويدري ديت
0: ما كس ناديت كاستن كوربيش وازيا خلكي ما ناديت متنين او لكاريديت او لكاريجي هرج برز دكر بتابت ام دزجه راغاندني رخصه طاوه هي ودستور خوستيانا اما وكا ارتم كحكاري ما حمو قانونيه وكا نابيش ام قافي خو نافيج بيكو ام حصبه تشتندر دوري بكن فاما توش كالي مرادرنكتي لهستكي نارميه ابو ازوي بيجم تشاف قالك بون سياره وعربه زادت شنو دهات موتور بربو نبا باجير ده تنت زانيبو افروشا باجار يا نورمال حر دمولو ياجبركو قافلاك هاتية خلك باجار بخوجي دقلاق دن أفجي يعني تشتك النزلال هبو دروش ما يا قافلية فقرك بأولابو وبرومتبو يعني دفيا أبو كتنسيقة كزيدة ترهبا دياركو تنسيقة كتام نبو يا نهاد يانا لغوري كوكوميتا كوشبارين سري كاني يجمره قو شسد مالبات نبيوان هاتبو أو شسد بتمامي نحازر بون وكنا بحازر يخوا نكرو بون كو بريخو بدن باجاري خوا چارسد و ده مالباتا اوانا نبيوان هاتبو جبلي ويفا دماكو عملتوين بون قو تهجمار نزيكي چارسد و پينجيا واتهنك مالباتا بون هاتو بون خو بخش كربون كو درباسي باجار ببن لناوي وان نهاتو بو إجار دفر دامي بسكنا مي بيجن قالو كسن كو چوبون ومالي وان نوالا بون أف كسن كو ناوي وان نهاتو بو يا أبو خط زعيف بونا كاد تنسيقي دهبو كو خلق چوبون وبري خدا بون جيه كي نديار وكستافي آرتاي أم جريا نوا باجار نوا چان تاخان و ما كرد سري كانية ديتن كرد هبون على سري كانية نكو تاني دقافي لده بري هناك وغريا بون هناك بالأساس شمالي خدر نكتم بشوازيا ما كرن بخو قوت روشا باجار شار باش تربويه روش آرام تربويه بشتكو يعني وكان بيج حكومة بهتر خبردايه تركي خوفك شانديه خلكين غويراني جروبا كافجرياي روش باجار كتي سقم جريه كزيتر لهنا دفي والهاكوتن هنا دفي ما برن أم تشون تاخي كراستي جي نبى تاخدها بين شش مال فجريه بون أم دما جهان تاخي مالك كراستي باره الجري خو ولاد كير غرادي خود خسته هندر ماله ده ماجي نكره دوما بري خدا وي خلكي و برپرسه مالی و وقتی نبی سرمیان مالی و امپیرش تغلین متقیره که پرچکر و گراوی چاو ها بو بیچرنگی بو هر سه مالی که موان دیتن راستی گوت مالی من نوالانه حیا کسی که متقیر پرچکر هگر و شوپاندی و دیتی گوت مالا من لرخ مالا باوی منش خواه مالا باوی خود بو مالاوی کلکه بو مالاوی نوالا بو غراد خوال مالا باوی خواه والات کر مالا باویش خواه در نکت بو نجه سریکانیه با چند خاتون و خانمین ای سریکانیه که مرد قافله ده بری خدا نمه گوتن امی چو بکن مالی من نوالا نم امی بری خواه بدنه که کی بر پرسه داری راستی خالی کل بر داری آمان از نظام هگر روش بگشتی سرکانیه ولو بوله نه جبر کو ای گندان دما کم مبوان تقریر چکر کاروش و چای گمه وگرن و ام دشتغلن لگر مروفی خواه و لگل جیرانین خواه و مال مال عردین کس نکتی هر وکی دی یعنی لی اوانا دبکو نه هر کس ولو بون و گل کس بری خودان مال خواه ما هست كر راستي ما هست كر نسقم جريه كهينا أولابون هاي وإما وكر روش دماغان يعني جنجة هكي زدنا أولابا أم نكار راستي نتشتكي بدنا خلكي خو نكار بنتشتكي جوان ربيجن أمش باجار دركتن ما دي روشة باجار بقشتي تشاوي ما دي ماني خوك شاندي ما خاطر خوست هناك بيش وازيا ما كر نزويج بيجم ديانا آوي دانا ما جمرقو كرم كل سرف رابيني خلكي سري كاني خلكي كمي وان بروره خلكي باجار بخوفة يعني دي ماني باجار لسر من هاتبو جهرتن أس بخون زاني من شاد بجادة بريب كفم قالك شارع هاتبو نقرتن قالك شارع بديواران فهاتبو ليكرن ف روي خلكي ونخلكي من إيكم وناس ذكر حفت صالة أز بيجي بيجم حفت صال درباس بو حفت صال نكيمة ومنطقاك وهرمك هر روشوي النديار بو هر دتقوراقي دابو تشتنولو دهاتة يعني بيش بني كرن لي تشتكو بشرش يبو دماغ كمش بجادة كتنا مجيان تلتمري وآقاهي هاتنا بلاف كرن اعتداءات شبوية دست وردان لسر مالو ملكي خلقية شبوية ليدان شبوية يعني بن بيكرن بقشتي هاتية شكرن لي ديارة يعني حمو سر كردين في ولاتي طابت إيه بارز قاها حسك يش محافظ أز بقرم جن نائب الأمن العام أز بقرم قشتي كسينكو مظلوم عبدي يعني فرمداري قشتي يعني هيزن سوريا ديمقراطيك حركس إدانكر أف انتهاكات وقوتن إيدي وحاساب ورا خوستن راستي جي أف تخالكي كو قلكي أريني قلك تشالك فانجي تشتكو هم لبارز قاها حسك يتشيب هم لسريكانية يتشيب وش حردو آليان ودويا بكو نب فيرنجي با خلك كي وسطيايا خلك كي تخاز آرامية كي بهتر راستي ببينة دماكو فجرة جهواري خوفة دفيا بكو نوهابا لأم شافرين راستي روش باشتر ببايا هجر أف بن بيكرن إدي ورا شارة سركرن حدا كي جي ورا داين أس باورم قافلة دكارير ياخو تمام بكي كوميتا كوشبرين سري كاني قوة هاي آيا كمين ليوينا يا داويبة لديار نبي في رنجي تنسيقا كي باشتر وسرساقيش حمو كسان تخوازم خلكي ما هي جاية تشتاكي باشتر خلكي سري كاني إيفا إجار تشتاكو مرا تشيبو أو بو أم بهستاكي مزن تشون هستمد بجهات أزنا بجم يعني ولو أم بتشعفش كستي فقاري يا نادلي ما خوش بو قش بو ما باجار دي تشتيولو دهاتا تشافري كرن لدي فيا بو نبي في رنكي با اسكرم بي بيشم
1: هيفي اوا كوغي كو تشاوا خلق بتنسيقاتا كرن وحطاني حبلدايا عالية يعني حطاني عالية كو هيزن او لهي بوارا بو هيفي او بو كو تنسيق باشتر بهاتا كرن كو هيزن او لهي بوان كروان را درباسي نابراستا باجار بمانا دورين مي باشتر با گالاكس پاجوتا شخمج بيرنا كنتجو سريكانيه تا چو چاوي خو شيرين كرو تا وكود بيجي كحالتي عيوني كنت شو سريكانيه ديت بخير وسلامت هم بغريان ساعتها وخوش با دستي وصابم هفكارم دورين علي اللي گلمو
0: گالاكس با

من ابن طالب وده من الودلة من ابي سياد لي بيجة دم الامدة ورد لي بيجة وبمزة دمت لي من ابن فغضا بيزة

ربي يا ربي عالم سجارة بكبيته كفتر مالا أول قلود يا بشارة يا بكر محمد رسولنا مقودي سوا أحمد مستو أجوا إيروس شبو سيروجا يا كاتنا فلش كفتو كبرا مادي صفي ومن فريخان ما قولي من أوليشان دا ولد قرن دي ساتاقي باتي يا أخي أري روجا إيرو

لو خدي بي يا ربي عالم ايش ازماني حفتا بكل بما قلو ديكي بيتر يمالا نمكودي سا خليلي بستو والا فيني ياري چوا ايرو دربكي تانا لبجو بلا وميني بري خاني ما قلو ناولي شال تيري جي خويني برابونا بسرشال و شابكي تريكو با اخرا كرين الرجا

0: بلی گهداری ما جارا کدن املو و گریان کونه پنا بریه خیایا و پعرا خلکین سری کانیه بمینه لیم هیوی دکن به وینا خورت به اراده یا مزن و روژک به گوب کیف و خوشی بری خواه بدن با جار خواه و گنده خواه و لیجیانه که خوش در باس بکن در باری وی که اناهیتا سینو چالاکوانا و یک جوان خلکین سری کانیه یا بمره یا انال سر تلیفونی دماتا باش با
1: دنبالش
0: جبو شخمو گهداران گلکس با سلامتی جبو خلکین سریکانیه بتواهی بتایبت او کسی گو چو وگریا کسی گو دمه ترسیه ده هیوی دکن هر کس ولو الجهه که اوله بعد دمک نیز ده بیتر از انجی دوی
1: هیوی دنه یعنی هیوی ممزن تجاری هیوی مکن لیش خواه او بیارادو قومی کاروانی یکم سریکانی بویارک به ایش بو براستی گلک پرس تی پرس کرند به بویاره ده و دبیگ ار پرسانا چاره سر به بجی بو گل سریکانی کاروان به اولا براحتی بگرن مال خواه ملکی خواه
0: ملی هفی اواش خواه دو یکم کاروان بو مگش اولو کیف کر بیتری 400 مال باتی وین ویدیو دیمن گشاتن گشاندن هر کس یعنی وک رادیو یا ارتاش خواه هجمارک ج کارمن دیمه بوار چون و وگریان جبو گوتنی و لووان یکان و ویکی فیت کز بکن لی مخابن چند ساعت در باس نبون و مدی راستی بن پیکرنان هاتن ای بخواه ایوه و خواه تو مار کر بود وی قافله یا یکی ده
1: براستی اریش خواه بری دو ماه حریک نابی خواه یعنی هر کسی سری کانی ما نابی خواه کمینا رو تو مار کر جا حریک الهیبی دورا خواه بود براستی دو وقتا کروانی یکم بری کت امین گل کی کیف خوش بود یعنی من ما اینانا که که کنگی وی نابی ما ایجاد کروانی دو دیاده بیاد ایس سیاده بری در که جبو امشی خواه بگی هنن باجاری خواه بخواه بگی هنن خلقی خواه لی مخابم کروانی عولی بسری نبو حتى او كيف المشكية او كيف هما بو ايش و بو خنجيني يعني او كسين كو ايريش راستي ايريش هم بو راستي لخسني و راستي اهانة يبو بلقل كي زور براستي يعني لشخوا هونجي يعني وكي ارتا هون بوان ربون وديد او تشتي كل سرعة بچهد كو چوا بچرنجي ايريشين افخل كانا بكي يعني براستي بس غريك اكي پر مزنه دما شعاري ما كو بجرك بأولاد وأم بجرن بفيرنجي يعني أزناج مهبيه مشكية هبيه مشكيانة هبيه ما له وهي أنا بجرن ليه وقلك تشنا دبيك شبه بدبيك سرر راس حتى كارب كاروانة الجمي أو داخوازي شبه بديس بجر يعني أو تيك بريا سريكاني
0: بلي أنا هيدا قلك مال خطو ماركر بونجبو بجري
1: بله بله يعني هر کسی ایجی سری کانیه بون هر یک الکومین اخو خطو مار کرن يعني هزاره مار خطو مار کرن يعني هر یک الهیدیا دور اخو بون يعني براستی جی پشتی حفظ سال زور زحمتی ایش آزاری گرما هاوینی و سرماز بستانی و اکشتین ایکو بسری پنابره دتین بزایبت کامپا يعني ما اینانا کر روجه کی ابوک ابروج وره اینا نکر که ابروج ام بشعبی خواه ببینه یعنی فخرکی گیشا خواه تومار کرو لی او چشتی بویرین دو چه بو یعنی بویرین براستی بویرین نا اشتر نخم گینی سرخم گینی ری کچاوا کو یعنی از تشتی که دی بیجم یعنی آنا بلکی عربی امنا بین عرب و کرد جبر کم مرسلا حتی پنا بر عرب و کرد یعنی بس خلکن او کسن ای چتین ای دمانی مده حتى أنها ضبط نظمنا حتى أنها يعني رادبين ودبيجن أشكالها دبيجن دبي أمناهلن كرد أمناهلن قسادي ورم طيب قسادي كي برسك لبر يعني مرابك كا قسادي كي يعني أنها قسادي اندماج ده يعني قسادي بوي جيش السوري إذا بانا الهنبر جيش السوري تسكن لكا دولة ردت فعلها ويشوفوا الهنبر بانا يعني براسيش دو حتى أنها كالك بويرشيبوني يعني أنا خلق عالم دنيا عالم جيش لسر مرسلا بيرا عالمي راس أمل دي جيبه بيرا عشا وطندنا أمجل دي جيبه وكي إنسانكي سوري أمجل دي جيبه بيرا هاني ليه أمدست بدديا دكين كا أعول شبو أعول طيب كا بيجن شما أبتش شبو يعني كا أدخل كانا إيريش راستي إيريشان بول راستي لي خستني بول خلكين سبيل خلكين بيتشتاك بي شوني كسك بحثة واناكي يعني دولة بلا وكي دولة تعامل بك إنه وكي آلية كي كونو لا عليكي بسكن شعبي خول هنا كابو شعبي خول هنا كابو يعني هي بيما ابد
0: أنا هيتا كس هبو لو نيزيكي و فاقريا و راستي بن بيكرنان هاد هندري سري كان يدي
1: براستي تيك ميتو بو يعني سيارة وان شكيا بو لي يعني خو خلاص كربون جنك وار هبو يعني بخير هو جناني و إيريش نكنا بس سيارة وان شكان دبون و در كتبون يعني بري بري هم مزن دبون در كتبون يعني بشتي هري مرا بيديش خلقي آن هالوور مان خلقي أنا لور ماني قابل شرطن دناف هناك مالادا لوان دقير يا يعني درستيان تشنع جيب شيد بي كادو بي
0: أو
1: البيت ولد كادو
0: بي أو تيتا إيغو تشبو إي باجير بو يا قند بو
1: نانا إي باجير بو
0: باجير بو
1: إي باجير
0: بو كساك دو مالا ويد هبو تنبو
1: براستي از نظام تفاصيل مهين ونديتي لازم سر تليفوني ما بدوش تغلين كأنه يعني او هين تفارع على القرية شوي دبينا يعني دبينا سري كانية شاوة هين بقرية واب ايريش نديتن بقريان يعني از نظام بكي نتشوف مالا خوشي هين ونديتي للقور آقاهين تليفونات اولو
0: ناوي وي هات بو يان وي خو سجلان يعني ناوي وي هات بو خو سجلان دبو يان
1: او بخطه في نا براستي او نا او نبنا بشوبو او نا يعني بقافله رچوبو ناوي خو سجلان دي تو ماركري يو كي دور ومالبات وبشتي نا تشوبو تشوبو هما سري كانيه ببينو يعني ام قش براستي ما يعني مش او يك او كسانا متخص از دو بشوبا ما بو انا يعني هيفي هذه ناسري كانيه او دا خو زياده او غير ما هي اكو امهرم باجار يخو قال لك دخلتني يعني بيكون نبي وان ما دخلت مهرم ببينه وطالي هدي حتى أنا بمواري أمي هدي جمال يخو وزاروك يخو وأفتشت أنا حتى مرسلة شارة سبب يعني ما قال لك ما دخلت مهرم
0: تجيش دس بيك يدي نتشو يسري كان يف حافظ صال
1: نا ما قالت شو هرم نا والاز نتشو
0: وتروجع بشي دركتنا
1: ريش خروجع
0: أو خلقي دركت
1: ايوه بدو شخل كيش دكتور وجيت حتى
0: رجائيرو اسري كان مش خلكي باجير هاي واش خانيه وهي
1: بلي مش خلكي باجير براستي شيء يعني اما بدي سكر ما هاشتر بجن هاي مش خانيه ما تشوفو صوره جمعها خانيه مجوك اف خانيه افخش طبعا بسبيك اذا قال لك كيكربو المستوى على اغاهي من ندي يعني صوره ندي الجور آقا هي أبو مستودع يزيه وأبو مظلم شو تاليها كتبوني للحالة حاضر ده سيرتي تاليها جهامة حتى السيراميك راكن يعني داري شباك حنفي سيراميك راكن يعني سيرتي تالي أبو يا دي مبون نمشكلي دي ساجين أم قبولا لأمهرن أمهرن مال أخوة إن شاء الله أم بيدري تكبين لأمهرن مال أخوة ببين أمهرن تكبين مال أخوة لأب تشي جيب دسمة
0: مالي إيرو روش حبكي جدايا ما ترسيه خلقه سريكانيه درباري وغيره چه چه بون بشتي وان بم پكرنين دو
1: يعني شخو انها يعني خلقه اي ماي اي ناوي خداني اي فكر يعني هگر بفيرن غاني بكسك نما تفكر بغيره كسك نما يعني هگر ضمانتنا به هگر اولهيتنا به هگر تتكهر و اهانت به بكيهر والله انا من جيرانك مو بو قومت كامي شويه قومت كامي شويه جوجو بشتي بقرياي جو يلا يلا خو خلاص كري جوجو تي ازنم ماريا سري كانيت بينا يعني اشتسى فقيري
0: مالي
1: يعني بفي رنكي هاني بي يعني زحمتي يعني
0: انا هيدا شتي خوستن انا كاغو بيتر خلق ايجا كاربن فقرن
1: براستي دسبيك تشتكي عاجل او خلقني انا سري كانيت دماي ام برنجك عاجل او انا خلاص كن هجر بخوازن دركبن يا او هي وان يعني تكذبك
0: هاي تشتكي ساعه
1: انا ايل سيرك جهنا كاتشون انا الجور از يعني اغاهين دجين ما وهنا كانت مالا دخو بشاتن وانا تديت دو او فيديو دركتن وشارعه وميتوره وهجومي خلكي كن هناك مال انا دور دن ام عاجل ولازقين أم تخازن أولاً شارة سرية جوان مالانا رأي شون فقيرة ولور أصيب منه شارة سرية كجوان ببينن تالي أو كسين كو أف بويرانا تشيدك يعني أو كسكينة قريداي كي يعني أم كسانا تمر سلي انت بيك الدولة تدخل بك برنجي كي جدي يعني هقر ما في وان هبي برا ما في وان بدنوان برا وان جمالي ما درخينن يعني نا ممكن أزهرم أنا يعني أشتر تشتكي راسي كي بيجم أنا أو كتن إيه كتن مالي منا وملكي منا براسي كيف كرم زنجين بونا عاردن سريك يعني هركس نظفك كو إنو عاردك زنجين فكتن وزنجين بون نخاز زوزو نخاز نركبين يعني أبي أبي بالخضانية بكن حتى تاليجي نخاز نركبين يعني أنا مالي وان ال ال في ذاك مالي وان برا بقر مالي خونا دبي أم بنا برا برا وشي بقر مالي خونا كسكي وان نجرتي فأم دخازن قانونك هبه قبارستنا أفخل كانا أفنا برانا بكي قكاربن يعني أبد إن دماجة بيستونا هادي كونو هر كسي بنابر بغير مالي خو ام خاز قانون ب تاكيد كرن بتكس كرن وهر كس ام بغير مالي خو او كس اي ان هاد ورده او جيبن باراستن يعني قالك تشنا هاد وين بكرن يعني انا بفيرنجي هاني يعني تجاري داوي نبيه وتسال تدي ترد فعل يعني خلكت ردود افعاله وتشن خراب ترشي يعني ناخذ اكشتانا زيده ترشي يعني ديتاليه ده ما عندي ماج الخو قبول كريه ما توقيع كريم ما علم الخقابول كريم فأنا كمان خلت كمان أول ردود أفعال النجمة لا نجري جهر كثيرة أولينا مباشرة شو صالحي كريم صالحي جهات ندخاز حرق قليل هبدون أي أفراستيك يعني بيجا مبيجن
0: هیوی اواز زودرین دم دو هم وگرم بخیر و سلامت باجار خواه گنده خواه مالا خواه گلک سپاس جبو دو تبلیبونات چالاگوان انهی تسهین و جی خلکین سرکانی مربو زور سپاس ساعت خوش
1: سپاس جبو جی سرچاوه

0: كوني بنابري البشتا تكسي نمينا هركس نزيك هرمالا خوا بجيب باب كيف وخوشي قدارين آرتا و قدارين هجام بري خوب دون بجاري حسكي بكسكي رش خلقين سري كانية ينا خوازينا في خوبيجة لأو جوان كسين قدنا وكارواني دبو دو جيها سري كانية أو مالباطا خوا بباري خوا وفاقريا زيدا ترمي ناس بكن لسر تليفوني برا امناوي بكن بابي محمد آنها بمرية دما تباش با
1: سرچاوالو سالا
0: گالک سپاس از خوازم پیشی تشمر بیجی کلی که هنگیهان باجار سری کانیه و چاوا کر اون لکی جان تاقی بون
1: والله ام گیان باجار سری کانیه ام درباسی حارتی خوبون مساری قطفان مغراد دا خستو و ایریشی مکرن بلکی ست حب ست و پینجی حبون کش دیری بون و اهلی غیران بون ایریشی مکرن بلور ملور سهرش کنان دن غرادي موان زين خبر مبرج مردان امدي كارم بيشتغلن امدي كسن وزارو بيرك مراني وريشي ما كن جبول ماجي خن بيرك جيرانا ما عربو كت نابينا ما نهشت شي قنوبين يعني ما خصن دور دليل ما قرت
0: جيرانا
1: و يارم اخوالي
0: جيرانا و بري الوربو بري السريكان
1: ريش بري دولو دكي
0: وشكر بدوده
1: سرخانی یارم خوشخانی کی خانی کی آوی تجم جیران میرانا حتا مخو خلاص کری والله مجمن نه فلتین دو
0: آها غراد بوار هبون
1: غراد ما هبون نیوی ها دزین وار
0: چلو ها دزین مال کومن حتا هاتن دزین
1: دو ساری ده بون
0: و او سیاره در بون
1: او سیاره لجدر بایی مزین ما هنک داد خستو و ایریشی مکرن هنک هجومی مد کرو مدیت یعنی چعوی خو هنک غراد دزین
0: مالا و والاي يعني والا بولويدكي
1: مالا ما جماعتك تي ليون
0: ايون چبون
1: سر بابو ما گوي خبز غرادي ما بتيخن غرفا كي تاني گو برق مشكلتنا ما غراد ادخس و اي شي مكن
0: مالي جماعت جكوبو اي گود مالا ود
1: ج ديرين نساش كنز و ناس ناكم
0: ما وزاني بو مالا و كستيد هي
1: نعم انزاك على اساس والا قدركتن و كسنو مال
0: و غرادي خوچلو كرجي والور هيشت ون
1: غرادي ما اي بلور بلورا سيريش كستو اي شوفير لي خصن خو نيفي غرادا هاد زين و ما هناك داخلت و هناك ما غراند بيد خدي سيريل سيري سوار بو هاتو بو حسك
0: ون كان كي دركاتن جو سري كاني
1: خدي مين ميرو ساعات تشار نيفيس بيزو ام بزور دركاتن 6 دولار دا خدي فوكسيك ساعات تشاريس بيزو هاتي ما دخلتي ما خلاص كري
0: ريم أمم بويا وندي ساولو راستي أستنجيا هاتن
1: والله هي ريم باش بتشيك لسريت النبو بس دندري باجر يسريك عن يد نخوش بو
0: حواجز هبون دهندري سريك عن يد
1: نا حواجز دندري سريك عن يد نبو لأب مرسلا أنه أمن العام دباجار دي راديش دارو أبي هليش يما كرني أو بخوة من العام شكي مدنين خوة كرني وهاتن
0: يعني وقتها
1: جو فيش ما كنا بنيك ساعتي ساعتك نه من العام تي كاني كاني ما أدش تربي مكاني تعال أساسا من العام بجدار قدرن نيك ساعتي دي ساجا مطوراتين وفي شكا برا مالاد الدين وبداري وان دستي وان دي ويا خنازير ويا نزاشو خبرات الدين
0: ونقل لك بقريان تاغا خوي
1: وخدي ما خو خلاص كرم اللي في عالمي بكريان ون
0: نا ايكو ون قال لك بها فرتشبون سري كانيه هم بغير يابون
1: سري كانيه قال لك شو بقول
0: جنف ساعة تغيبون قش جي ولو أستنجي ديتن
1: اري ام قش قش كامل ايما ديسا ايما ديسا كسي شي خجمانا عني يعني هجومي ما كل وان بس يعني ما ليخسن وان نخوار عالمي ليخسن خوار عالمي سري وان شكاست اي في شك خوار
0: كاس كي في شك خوار
1: اري يا لكن أبي أوجلان شفيري كي أنتري بو
0: أها لكي ده كي بو أنا كابشتي كو أو
1: إيه والله جابشتي بو كتشو أنزان ميمة تدي أبل بلد شي بو يلا يلا ما خو فكر ما خو بشارت حتى سبيزو تشاري سبيزو أم در كتب منا يلي بسري خوش ديواني هم در درخستا
0: يعني وقت عشر شيد بو أمن عام نديت
1: نا أبدا ومن 1%
0: پشتی وی گود هاتن دانوستن دنا و هم بوار چاوا بو
1: دانشتر نوان باش بو كا كيني كا كوتشو ما يا اخي كيني بكوتشو شي ما هو ناس لكن امي ناس بكي
0: مالا وخو ما بو
1: نا والله تشتك مالي دنا ما بو
0: او غراده و بره جید مالی دمابون او جو چونه گشت؟
1: او دریه شهر ایتنی موجود و غراد مرادی دندر در مالی گشت چونه دری چونه تشتکنه مایی جب بولو کرده بطانی دانی بول بر دریه
0: ملی چه بیجن؟ ام نما دوزانم بیمی چش خلکی را بیجن یعنی ایشا خلکی سریکانی ایشا متوایی براستی؟
1: ایمی دگیم بگه خلکی سریکانی برادر نگرد
0: بگومان هگر گو او لهیت نبا و امن و امان تنبا کس نما ود گراجی یعنی حتا گو او یا قایت نکز نبا
1: والله نبشرن والله نبشرن وانا گش حیوانات گش شحر یک ریا بی سی مترو پوری بی بینا گنی جوان تی
0: بله قال لك سباس جبو تو تبلي بوناتا ياك جي خلك انسري كاني بو جو لباجاري حسكي بجي دبا بابي محمد سباس جبو تا ساعه تخش
1: تشاور انا وسهلا

0: مستمعينا، مرتبط بموضوع أهالي رأس العين وعودتهم كقافلة أولى. هلأ معي إيفا إبراهيم، عضوة برابطة الدار للضحايا والتهجير القسري. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك كمان.
0: أهلا وسهلا. شكرا
1: كتير على
0: أهلا وسهلا إيفا. حابين نتعرف أكثر بحسب متابعتكم كرابطة الدار لموضوع مهجري رأس العين العائدين، يا ترى في انتهاكات وثقتوها من مبارح لهلأ؟
1: مع الأسف ما شفناه مبارح يلي صار بحق أهالي مهجري سريكانية مدينة رأس العين خلال العودة ضمن القافلة اللي كانت تتكون حوالي من 400 عائلة بالبداية، وبعد ما هني كانوا متجمعين بمدينة قريب من مدينة الحسكي بقرب من منطقة توينة. فبعد دخولنا المنطقة وبالقرب من المدينة في بعض العوائل ومنها العوائل الكردية اللي هن تعرضوا للانتهاكات من قبل بعض الأهالي اللي هن كانوا قاطنين بمدينة سريكانية. هدول الأهالي اللي هن تعرضوا الأهالي الأصليين اللي هن ضمن المنطقة نفسها وقاموا بحقهم بتهديدهم بشتمهم حتى بضربهم كمان وبإهانتهم. فهذا الشيء بصراحة نحن شاهدناه بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة لأن فريق رابطة الدار للضحايا والتهجير القسري كمان هي كمان رافقت القافلة لحتى هي نقطة معينة ما كان فيها تكمل، ونحن شفنا جزء من الانتهاكات اللي صارت ضمن هاي القافلة، بس نحن ما كان فينا نحن ندخل على مدينة سريكانية لحتى نقطة معينة فقط.
0: يعني حسب متابعتكم للموضوع في بيوت كتير تعرضت للانتهاكات، في عندكم أرقام، في عندكم إحصائيات، شو هي هاي الانتهاكات اللي تعرضت إلها هاي البيوت أو هاي العوائل؟
1: الانتهاكات كانت بشكل كتير كبير حتى ما قبل العودة. يعني نحن شفنا وفي كتير من الأشخاص اللي هن معنيين اللي هن دخلوا مدينة سريكانية قبل ما تنطلق هاي القافلة، فالممتلكات هي اتنهبت بشكل كتير كبير. يعني شفنا كتير وحتى في عنا توثيقات يلي هي تثبت هاي الناحية، منها من الناحية القانونية ومنها من الناحية يلي هي موثوقة عنا بأدلات وبوثائق فيديوهات إنه الأشخاص تعرضوا بيوتهم لنهب لسرقة. يعني حتى الأساس المنزل ما عضل، يعني فقط مجرد بس الأساس المنزل الأساسي اللي هو بس مجرد الحيطان فقط. يعني حتى الشبابيك والبواب ما ضلت بالمكان نفسه، حتى في عدد كتير كبير من البيوت اللي هي تدمرت عن آخر. يعني الحجم الدمار كتير كبير مع الأسف. ومناهيك عن هذا الشيء كمان، في كتير من الأشخاص اللي هن أصحاب الأراضي الزراعية، في بعض الأشخاص اللي هن ساكنين بمدينة سريكانية هن حاولوا كمان يمنعوا الأهالي الأصليين لحتى هن يحصدوا الحصاد تبعهم، حتى كانوا عم ياخذوا نسبة من هدول الأشخاص، والنسبة اللي كانت عم تنعطى كانت نسبة قليلة جدا جدا. بالإضافة للنقطة المهمة كتير، يعني في كتير من الأشخاص اللي هني كانوا عم بيبيعوا البيوت بين بعضهم. يعني الشخص المهجر اللي هو ترك بيته وتهجر من منطقته لمنطقة تانية، البيت الأصلي اللي هو للصاحب الأصلي كمان، الأشخاص اللي هني اجوا وسكنوا بهذا البيت كمان طبعا هذا البيت ما رح يكون لألو، هني باعون لأشخاص تانين، وأشخاص تانين كانوا عم بيبيعوا لأشخاص تانين. فهون كان صار في عدة أشخاص اللي هني كانوا عم يبيعوا هدول الممتلكات الخاصة الأشخاص الأصليين، وفالأشخاص الأصليين وقت ما هني كانوا عم بيطالبوا الأشخاص يلي هني موجودين بالبيوت تبعهم، فهني كانوا عم بيطلبوا مصاري، نحن لازم بدنا حق البيت يلي نحن اشتريناه من الشخص اللي كان قبله كمان. فهذا الشيء بصراحة
0: إيفا صدف هذا الشيء مبارح، صدف هذا الشيء من بين إحصائياتكم مبارح بحق العوائل العائدة؟
1: تماما، في احدى التقارير اللي نحن ساويناه برابط الدار بعد دخول بعض الاشخاص لمدينه سريكانية وهو رجع كمان خلال الفيديو، هو كمان بيحكي وهو شهاده توثق يلي صار معه كمان، انه هو بعد ما اجا وبده رح يدخل على بيته، هو انا كمهجر بدي ادخل على بيته وهذا حق.
0: نعم إيفا، على ما يبدو انقطع الاتصال مع إيفا أو الصوت ما عاد يصلنا لأنه النت صار عندها ضعيف. إيفا من رابطة دار للضحايا والتهجير، معي مرة أخرى.
1: الصوت مسموع؟
0: هلأ مسموع، تفضلي.
1: ايه، أنا هون حكيت نقطة كثير مهمة، إنه نحن وثقنا برابطة دار بعض الأشخاص يلي هن دخلوا لمدينة سريكانية وبعدين طلعوا منها، كمان نحن وثقنا هاي الحالة. فأحد الأشخاص يلي هو حكى لنا القصة يلي صارت معه خلال دخوله بعد القافلة، فقال أنا كان بدي راح أتوجه على بيتي على ملكي، على
0: نعم
1: وهذا حقه لكل أي شخص لحتى هو يرجع على بيته. فهو انصدم إنه شاف كيف الأهالي صاروا عم يهجموا عليه، عم يشتموه، عم يضربوه، وحتى تعرضوا للتهديدات بالسلاح وبالقتل كمان. فهو هذا الشخص يلي دخل لمدينة سريكانية فمن حقه الطبيعي انه هو يخاف ويخاف على يخاف على حياته على حياة عائلته كمان. فهو قال رح اطلع احسن حل. فكثير من الاشخاص رجعوا منهم بعض العوائل، وفي بعض الاشخاص كمان هن مو بس احنا رابطة الدار كمان وثقنا، وفي بعض المؤسسات الاعلامية يلي شفنا كثير قصص يلي طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كل شخص تعرض بطريقة مختلفة للشتم وللإهانة وللضرب.
0: نعم. هلأ كيف الوضع هنيك إيفا حسب متابعتكم؟ في عوائل ظلت بمدينة سريكانية، فالوضع عندكم كيف؟ عم يتعرضوا لتهديدات أو لا؟ في أي خطر عليهم وعلى حياتهم؟ في عندكم شيء موثق؟
1: هلا رح احكي لك ما قبل العوده بفتره صغيره، نحن كفريق دار كنا متواجدين ضمن المخيمات ومنها مخيم سريكانيه. فكتير من الاشخاص نحن وثقنا بعض التهديدات يلي هن تعرضوا لها، واسمهم كان ضمن اسم القافله انه هن لازم يرجعوا كمان. فقال الاشخاص او الاشخاص اللي هن موجودين من مدينه سريكانيه عم يبعثوا لي تهديدات انه انت ما لازم ترجع على مدينتك على بيتك، اذا بدك تجي نحن بدنا نقتل، وحتى كان بالأسامي هذا الشيء. وهذا الشيء كمان نقطة ثانية، هلا إذا بدنا نحكي ما بعد العودة، فالأشخاص اللي هني في بعض الأشخاص دخلت وفي بعض الأشخاص كمان رجعت هلا حاليا، لأنه هني بيخافوا إنه بيتعرضوا للانتهاك مرة ثانية، وهذا الشيء من حقهم الطبيعي.
0: هلأ كيف الوضع هنيك إيفا؟ لو تحكي لنا كيف وضع العوائل اللي ضلت، في إحصائيات كم عائلة ضلت تتعرض للانتهاكات، كم عائلة خرجت من سريكانية؟ في عندكم هيك إحصائيات؟
1: هلا بصراحة ما في أي إحصائية دقيقة لأنه الموضوع بس صار من امبارح، يعني نحن عم نحاول نصل لأكبر عدد من العوائل لحتى نحن كمان نوثق كم عائلة صار معها في هاي الحالة، كم عائلة طلعت. فلحد هاي اللحظة ما في أي إحصائيات دقيقة لأنه نحن ما لحقنا، الحدث كان امبارح. فعدد كبير من العوائل وخاصة تحديدا فينا نحكي إنه العوائل الكردية هي يلي رد، بس العوائل كانت من المكون العربي هي ضلت، لأنه نوعا ما العوائل العربية ما تعرضت كثير مثل ما العوائل الكردية تعرضت لهذا الشيء اللي صار امبارح من شتم وإهانة وتهديدات.
0: نعم. بنتمنى يعني من اللي ضلوا هنيك يرجعوا ويطلعوا بخير وسلامة، أو يصير في إلهم حماية. وبنتمنى كل أهالي رأس العين يجتمعوا بأقرب وقت بخير وسلامة، بأمن وأمان. جزيل الشكر إليك كمان إيفا إبراهيم، عضو برابطة الدار للضحايا والتهجير القسري، كانت معنا. شكرا إليك. بلي قهداري ما بفي أوايم جيهان داويا خلق أخوة سباس بو واتفا سباس بو هفالا من ديانا الشيخ موزجي لسر كنترولي أجيد الدا يوسف وربون بمين تخشيت بخاطري.

واش من تنا دبلكي افجي خونك بو يقين هايا واش من تنا دبلكي افجي خونك بو بلي علسان الشيخ وعمام خذيت تشتي مديتها بو بلي علسان الشيخ وعمام

تنعت الدخواز نوك دلي كسيد ابو دلي من فردي تنعت الدخواز نوك دلي كسيد ابو قروج بكويف بشوبا هردان تدبا لا من دابو بشاف اسبرد الخوش دبو.

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مأساس عاد عليك.

حق الله عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار عزار

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وزي بلبل بباقه دارا وزي بلبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين وساكل.

راس الحد الجيدا ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها